0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz başlıyor. Altıncı cüz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قديم بتسعد بن درد وبرين جو وقتا حكمتا تشويا كاتيا نار ماشين وقرين اي اسلام دلي ما تشوتا ايرو اتباع دينيتا لهر آلية دنياي بيجي هوار ورومتا.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

المظلوم بن دستان و ذكري الكردستان تفانيا كبرى زوردستان و خوينا و مبارك دشتا سوسا گلستان بهشتا دلستان نورا سر بهارستان دروجامي مبارك دروجامي مبارك.

ني قالوا يا ري شفيع كان خديوي قلب رقيق كان ابو بكر الصديق كان محمد مصطفى كان قالوا كهف الصحاب كان معدنا صدق وثواب كان عمر ابن الخطاب كان محمد مصطفى كان محمد مصطفى.

بهشتك ودنيا بوان نما عيبك وان سرد خنغما ناجم ريا وان هردما جعدا محمد مصطفى تبليغ كرن وان خاص وعام جهاد كرن صبح ودشام عدلو عبادة طابونام دعوة محمد مصطفى دعوة محمد مصطفى.